تعالى دي جه لان كون تنده دي على كتين سيان كون أسانسي بيدير بيرني دي أنسي كين تونو

0: بان من صرفو
1: بان من صرفو
0: بان من صرفي
1: بان من صرفي
0: ساري صدوان
1: ساري صدوان
0: لغا دي هنكي نمكي بلي انكو نمكي بلي انكو نمكي بلي ما توق بارا شالي هي كابيدا
1: توق بارا شالي هي كابيدا
0: توق بارا شالي هي كابيدا.

0: خلاص على بيلا نينا في سوبر تي نام لي ديبو لا بانك نام هرموز ني اندون بيردي
1: قال لي دي نيلي كنا اندون لا
0: نام لي اندون ديدي كوما سين اندون بورا اتو ميهر كني ري خدار لان كنونو تاسي كي بات كوكي
1: مايو سمارت هي بان بان هي ماو سمارا سون قال لي ديت اه دا هاي تان تو اون ان كي قال لي نام توم لي جوت قال لي باي ni endulong le deni mati ni phana pa koi ni colgate endulong le le pota ni phana pa koi ni mati nang tum ke la ka chi bohong he lo ke the kam ke claim ji anat ke a sab ta ni a velo kai ke ka chi bohong kai ke ta ka chi bohong la son si lucini lucini ani ke pathon danon rum le nang ta
0: da
1: bin su pa lo le chi bohong du
0: chi ram sang ho kal na ring sudak puna no ma
1: elong le ik ni li ke elong le ma si hormu tek jam ni ang ke endulong le ji ma ni li elong le sar koi Natala kai ke nang mua phan pang the eti tiri
0: mai rubli len ite ko mat sik ena bang durang mati manang tong kolget pen sujing ti thima
1: chiri pame me de ti tile chiri pame non da alom si tuji
0: chiri le he kona sik ke do kolar ho hota ho par muda kiri hot ke ave det po ning sik sagara re bason ko na lo la ho oho tumi ne si se utia thak chi bi kok la ho is ni mua phan thapa pe tamre lo